لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا

وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد.

من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مجددا في برنامجكم برنامج الأمل والتفاؤل في هذه الحياة. نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعضنا حول قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. نتحدث عن السعادة كقيمة إنسانية مهمة نسعى جميعا لتحقيقها. ما منا من أحد في هذه الحياة إلا ويبحث عن السعادة. المؤمن بالله يبحث عن السعادة، والكافر بالله يبحث عن السعادة، المتدين وغير المتدين، الذكر والأنثى، الفقير والغني، الحاكم والمحكوم، كل الناس يبحثون عن السعادة. فأين نجد السعادة؟ هل نجد السعادة في المال؟ هل نجد السعادة في الأبناء؟ هل نجد السعادة في الجاه والمنصب؟ لا شك أن الكثيرين من الناس يقولون نعم، وعندهم في ذلك حق. الغني بما أعطاه الله من مال يعيش، يقولون، أفضل من الفقير. صاحب المنصب والجاه يعيش أفضل من الآخر، وهكذا. فهل هذا بالفعل واقعا؟ بالنسبة لي أقول هناك فرق بين السعادة والسرور. إنه كان في أهله مسرورا، السرور متاح للجميع، والسرور لعله مرتبط بالماديات. المال يجلب لك السرور أكيد. عندما يكون عند شخص راتب مثلا كبير أفضل من أن يكون لديه راتب بسيط، فيسر الإنسان بالراتب الكبير، بالدخل الكبير، يسر الإنسان عندما يرزق بمولود، يسر الإنسان عندما يكون له مكانة اجتماعية عند الناس. لكن مسألة السعادة من وجهة نظري أمر مختلف. مسألة السعادة أمر متعلق بالقلب وبالجانب الروحي والمعنوي أكثر من تعلقها بالجانب المادي. والسبب في ذلك أننا نجد أن الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى مالاً، البعض منهم، لا نقول الكثير، البعض منهم ليسوا مسرورين، ليسوا سعداء. هم مسرورين لكنهم ليسوا سعداء. لو جلست مع بعض هؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى مالا يشكو لك هموم الدنيا والآخرة، وقلبه مرتبط بالدولار صعودا وهبوطا، وفيه من الأمراض ما لا يوجد عندك كفقير. وأحيانا تجد نفسك عند الإنفاق تنفق أفضل منه، وأحيانا تجد نفسك تلبس أفضل منه، وتأكل أفضل منه، وتطعم أهلك أفضل منه، وتستمتع بالحياة أفضل منه، وهو أغنى منك في المال. سبحان الله، يعذبهم بعض الناس عذابهم بما وهبهم الله سبحانه وتعالى به من مال. تجد صاحب مال كثير لكنه شقي، لكنه تعيس، لكنه إن جلست إليه جلب عليك هموم الدنيا كلها، وتشعر أنك أغنى منه. والمال هو نفسه الذي قد يدفع الإنسان إلى ارتكاب الكثير من الحماقات والمحرمات، مما يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو بأبنائه أو بمجتمعه. نجد كثيرا من الذين أعطاهم الله المال يجلسون إليك ويقولون أنهم ليسوا سعداء، سافر من دولة إلى أخرى، تمتع بأنواع المتع، أكل من أفضل ما يشتهي، تزوج من النساء، لكنك إذا جلست إليه يقول أنا أشعر بشيء أفتقده، لا أشعر بسعادة. الأولاد مطلب أيضا في الحياة، لكنهم هل هم مصدر السعادة؟ طبعا لا شك المال، حتى لا يعني أفوت هذه النقطة، المال إن كان بيد رجل طيب صالح أكيد نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، سيعيش فيه في السعادة ويسعده أيضا يوم القيامة.

الأبناء هم مصدر السرور، إنه كان في أهله مسرورا، لكنهم قد يجلبون الشقاء. قد يأتي ولد عاق لأبيه يجعل الأب يندم على اليوم الذي تزوج فيه فأنجب هذا الولد، أشقى أباه وأشقى أمه وأتعب أهله والجيران والمجتمع عموما. فالأولاد ليسوا في حقيقة الأمر سببا في السعادة إلا إن كانوا أولادا طيبين صالحين نافعين لآبائهم وأمهاتهم ومجتمعهم. إذن الذي يجلب السعادة ليس الأمر المادي، ليس المال، ليس الأبناء، ليست الزوجة أيضا، وإن كانت خير ما يكنزها الإنسان في هذه الحياة الزوجة، لكن الزوجة الصالحة. أحيانا قد تأتي زوجة بكثرة طلباتها، بعدم تقديرها لزوجها، بكثرة علاقاتها، بكذا تتعب زوجها وتتعب أولادها وتكون مصدر شقاء للبيت. وأحيانا الرجل تظل المرأة تتمنى اليوم الذي تتزوج فيه فلا تتحرى في اختيار أو في الموافقة على الرجل المناسب فتندم على اليوم الذي تزوجت فيه. هكذا هذه الجوانب المادية في حقيقة الأمر ليست إلا شيئا بسيطا في عالم السعادة. ولذلك أحسن من قال: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. نسبة كبيرة من الانتحار عند الأغنياء. الجاه أيضا قد يقود الإنسان إلى الغرور، قد يقود الإنسان إلى الظلم، قد يقود الإنسان إلى القتل إن كان في مصدر سلطة، وهذا يولد كذلك عليه مشكلات كثيرة. لا يأمن على نفسه ولا على أولاده، يظل يخاف من يد تغتاله أو تسممه أو تعترض أبناءه، وهكذا يعيش في حالة من القلق. الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى لا يعيش في سعادة، وإن امتلك الدنيا بحذافيرها. حتى قال القائل: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت طريقا أمامي فمشيت، وسأبقى سائرا، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. الحيرة في هذه الحياة، عدم معرفة الخالق، عدم ترسخ القيم الإيمانية في قلب الإنسان، يعيش في حالة من الضياع، حالة من القلق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا السعادة إذن لا يجدها ولا يستطيع أن ينالها الإنسان فقط بالجانب المادي. جوانب المادية من مال، من أبناء، من زوجة، من مسكن، من طعام، من شراب، هذه تضيف على الإنسان نوعا من السرور وتجعله سعيدا إلى حد ما، لكنه إذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الجانب النفسي، الجانب الروحي، الاطمئنان الروحي، فإنه يعيش في شقاء. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا معنى عظيم. عندما تذكر الله سبحانه وتعالى كيف يطمئن قلبك؟ عندما تتوجه لأداء الصلاة في بيت من بيوت الله أو في بيتك أو في أي مكان صليت فيه، فأرض الله للمسلم مسجدا وطهورا. انظر إلى مقدار السعادة التي تغمر قلبك عندما تقرأ القرآن الكريم بخشوع. راقب نفسك وتأثرك وكيف أنت تعيش في حالة من السعادة. عندما تكون فقيرا لكنك متصل بالله ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى الذي أفقرك هو سبحانه وتعالى الذي يغنيك، لاحظ مقدار السعادة. عندما تكون صاحب مال وأنت شاكر لله سبحانه وتعالى، انظر إلى مقدار هذه السعادة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أسأل الله تعالى أن تكونوا جميعا من السعداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وابتكر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.